وعلي خدنا فانا ميل الله أقس هانا ميقا جيليش وشن دخاء إما برين غادي أقس كيني مرد فيولا أقس ميا مالي فيا خبر مورتي فنيوك مهي أمبور ودهوتو إسمان مشي لبهي